0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: در مرکز سودوی تکنیک ایوالنا شما یک دونه رومیو بید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندان کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یخدان ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Імон Інтернешнл. Імон Інтернешнл. Ехсосі Хамрахі Хамішагі.
3: Аз ділі олуда зенгі масіят натвон зудуд. Сах душвор аст. Гардафшондан аст хер доманон. Бедил.
2: Інтиколі пуль таріқи Бонки Імон Інтернешнл осон ва кулай аст. Хар інтикол нішоні мухабаті шумо ба хамдігар аст. Бонки Імон Інтернешнл. Дусті моліявішумо.
1: Азія Плюс. Азія Плюс. Азія Плюс.